انسان كم متشين كتنقى من الساكل انا انتشين كتورطو يدا وشيم الا انت مهوية ولا انسانين